0: المفتاح طبعا كان شيء بالنسبة لنا يعني ناس بتقول شيء شعور جدا جميل. بعد المونديال اللي تغير الله يسلمك يعني ناس ما تعرف طموح الدولة صار أكبر، طموح اللاعبين صار أعلى. إحنا في كأس العالم اللي في 22 يمكن ظهرنا بشكل الجمهور كان يعني سعيد فيه، بس إحنا كلاعبين ما كنا يعني مستانسين صراحة، وما كنا يعني متقبلين الشيء اللي قدمناه. علينا أن نفوز مباريات، علينا أن نقدم أداء أفضل، علينا أن نسجل أهداف.
1: ممكن الفريق كان يحتاج هدوء أكثر وانسجام وانضباط أكثر.
2: جولين لوبيتيجي يتولى تدريب
3: لوبيتيجي مدربا
4: للمنتخب.
5: Lo primero que hicimos cuando llegamos era lo urgente que teníamos, lo que tocaba era ser capaces de ir a un mundial. Clasificar al equipo directamente a una Copa del Mundo, un sueño que nunca se había conseguido. Solo nos valía ganar contra Emiratos. Fue un partido muy intenso, de los más intensos emocionalmente que yo recuerdo.
0: أكتوبر طبعا يمكن من أجمل الأيام اللي عشناها.
5: El equipo tuvo un comportamiento heroico. Pudo dar lo mejor y pudimos conseguir una clasificación histórica para un mundial. Creo que es una de las de los momentos más importantes para mí de, también de nuestra carrera como entrenador y como staff.
0: يعني وصل لنا بستايل معين، تكتيك معين. أتوقع أن التكتيك ناسب جودة اللاعبين الموجودين، وأتوقع أن الفكرة اللي وصلها لوبتيجي للاعبين كانت الناس ما تعرف، الناس ما تقول سهلة، أن المعلومة أن توصل للاعبين.
5: Todos ellos tienen que intentar disfrutar de esta competición, sabiendo que cuando tú haces esto pasan cosas positivas. Ya vas como un equipo que se ha ganado el derecho a estar en ese mundial. Para nosotros la palabra presión en el mundial no debe de existir. Debe de existir la ambición y la ilusión.
0: أتوقع أن الأجواء راح تكون جدا جميلة في كأس العالم 2026. الكل متشوق، أتوقع أن حتى الدولة أن مستعدة أن نطلع بصورة أفضل إن شاء الله.
5: Espero y deseo que sea el de un equipo que a pesar de las limitaciones que puedan existir ha luchado y ha dado lo mejor de sí mismos en todo momento, demostrando que en el fútbol a veces las distancias se pueden acortar si tú eres capaz de dar todo lo mejor de ti mismo.
6: Qatar will be hoping for better fortunes this time, drawn in Group B alongside Switzerland, Canada, and Bosnia-Herzegovina. They begin on June 13th against Switzerland at San Francisco Bay Area Stadium. Next, it's a trip to BC Place Vancouver on June 18th. Under its iconic roof, they'll face hosts Canada in front of over 50,000 fans. And they finish at Seattle Stadium on June 24th. Against Bosnia-Herzegovina in one of the loudest stadiums in the world.
7: We want to change the history for the future. A legacy of success and belief. Belief in the sport and the country. The talent we have and the direction that we're going, it provides us with a real opportunity to change the landscape of what the sport is in the country. When the world watches Canada in 2026, I want them to feel entertained. I hope that people say that the team is full of incredibly talented players and plays as a total unit. I want them to know the intensity. I want them to feel the speed at which our team plays. I want them to have a wow factor as to how the game is played in Canada.
6: Canada entered the tournament with arguably the strongest squad in their history.

0: presión, la responsabilidad, la expectación que genera, ¿no? Ser los que recibimos, ¿no? La Copa del Mundo aquí en nuestro país. Creo que eso hay que traducirlo en energía. Tiene un punto de science, de ciencia, y tiene un punto emocional. En un punto se encuentran y las decisiones tienen que pasar sin dejar de lado ninguna de las dos vertientes, ¿no?
1: People have these expectations for us and have these wants and desires for us to exceed, but I think we want it just as bad or even more for ourselves. Pressure situations, that just comes with the territory.
2: People like to call us, I guess, America's golden generation, but we just go on the field and play our way. When we come to a national team, you know, we're playing for each other.
0: Yo creo que tenemos el talento para competir y para creer que podemos hacer grandes cosas. Nunca rendirse y siempre estar por encima del contrario, que es lo que queremos, ¿no?
1: We have the ambition to win the thing. You never know what can happen. It's just a series of games, and if you click for those amount of games, and dreams can come true.
2: We're a country full of believers, and so again, why can't we win the World Cup?
3: The United States takes center stage in Group D, facing Paraguay, Australia, and Turkey. They begin on June 12th against Paraguay at the Los Angeles Stadium, a $5 billion, 70,000 seat venue against a side they beat last year. Next, it's Australia on June 19th at Seattle Stadium, famous for its deafening atmosphere, and another team the U.S. edged in 2025. Then they close the group on June 25th, back in L.A. against Turkey, with another huge, star-studded crowd expected. In 2022, Qatar delivered a World Cup that captured global attention and transformed the nation off the pitch. New infrastructure, new visibility, and a place in World Cup history. But for the team, it was an opportunity missed. Now, 4 years on, they return, not as hosts, but on merit. And led by Julen Lopetegui, finally getting his World Cup moment after being sacked by Spain just days before the 2018 tournament began. So can Qatar and their manager finally take their opportunity on the world stage?
4: أول شعور لي في مشاركة مونديال 2022 كان نفس ما تقول إنه حلم بالنسبة لنا.
5: أتوقع حتى على مستوى الجماهير نظرتهم وفكرهم للكرة تغير، صار عندهم شغف أكثر، محبين أكثر لكرة القدم.
4: والذكرى الناس ما تقول الذكرى اللي ما تنسي أتوقع الافتتاح. الافتتاح طبعاً كان شيء بالنسبة لنا، يعني الناس ما تقول شيء شعور جداً جميل. بعد المونديال اللي تغير الله يسلمك، يعني الناس ما تعرف طموح الدولة صار أكبر، طموح اللاعبين صار أعلى.
6: Qatar now staring defeat firmly in the face.
4: احنا في كاس العالم اللي في 22 يمكن ظهرنا بشكل الجمهور كان يعني سعيد فيه، بس احنا كلاعبين ما كنا يعني مستانسين صراحه، وما كنا يعني متقبلين الشيء اللي قدمناه. علينا ان نفوز مباريات، علينا ان نقدم اداء افضل، علينا ان نسجل اهداف.
5: ممكن الفريق كان يحتاج هدوء اكثر وانسجام وانضباط اكثر.
7: جولين لوبيتيغي يتولى تدريب
8: لوبيتيغي مدربا
9: للمنتخب.
10: Lo primero que hicimos cuando llegamos era lo urgente que teníamos, lo que tocaba era ser capaces de ir a un mundial. Clasificar al equipo directamente a una Copa del Mundo, un sueño que nunca se había conseguido. Solo nos valía ganar contra Emiratos. Fue un partido muy intenso, de los más intensos emocionalmente que yo recuerdo.
4: أكتوبر طبعا يمكن من أجمل الأيام اللي عشناها.
10: El equipo tuvo un comportamiento